0: انا بيلي امريكا امس امريكا وحق لي كوتر كاين تعال كي تي امريكا كل سيره
1: ولا تمني تمني مع ذا نبي لا بعد ندلع
0: اقول صبت غير اكيد ما اشرت قولنا هذا او بحر
1: يما تنا
0: انا كي خدي اروح نقول عملت ايش قرا تحلي هاي
1: تحلي هاي باي
0: صبت غير زرسان
1: قول لي بيقول لا بلا